خبر كله بيجي دي جي حمزة حمزة اللي بيجي نقوله سيمي انت قصة سيمي دلوبة تاي يا يا يا فلان فومو تاي ونبال عاي ونطان ومالا تفالي تلازي نزاما وتلازو زانيو وتلازو زانيو وصنغي سكات يو هاي سبونا بيجي تاندي قاس ميلان لفاقي مبالي وتيجي تا وسلالي لفاقي انتو قاسي سبونا كورو سي تو مبالي تاندي قاس ميلاني Olapa, Mbali, Mbali. Laba banya balaleli batiwe njabangi tanda kakulu. Nami nye ntanda. Au, nye ntanda bagwetu. Basebenza kwenye yama funeral palace. Kora gengi, hibe zelo funeral. Koba ikokile. Kora bapege Ashdown jenga manje. Bahama nge fortuna. Okeke. Kano keke. Lumshato nomila snow poise la mnanda makeka mnandi siyabonga keke mesobo umamzu wawi wate watia uzama makesh hala zama makesh makas demakesh uyabona ukuthi senzani sifika sithithi nithithi sithi wolakashia mbona umakesh uaphiwe lapha-ke naledi aphiwe sabonga kakhulu okeke mamzu zama makesh aphiwe babheke Ashdown endrive kahle bakwethu siyamthanda bathi siyakuthanda siyakuthanda nama love you so much I love you night forever no matter what kanti-ke nawe lapha-ke ekhaya ungashanje usungivalelisa kulo sino mama bephum mthandazweni nobaba inobolo lula it's 033 342 3970 noma kulena ethi 0623151986 start lapha-ke umkhafazo Woko, about a dance city weekend, warm up, warm up. Come on, switch it off, fish one. 24/7, but I'm not going to swing you. Open DJ Ngonga, Nganwam, DJ Ngonga, on the ones and twos, it's my DJ.